0: تهتفوا أسوف أسوف إلى نادريش إديتيش أنتو تهتفوا أسوف الزير عم تسمع دعو يا قامي ديني وربطو
1: ليهدوك يغو
0: ليهدوك يغو
1: ولا تتصو
0: ولا تهتفوا.